بس تبوي مرنيكي قلنا ماي كدرمي ويلان باي شواب مبلسين جلدا ماي تبن دي جريقنا قلن قطن دا ماي جانن دل دل من دي يشكم سرلا ماي جرلا ماي